0: ويسمى لشالي باهي هي وسم يسمى لشالي كيمر مريو كينير وهاي تايل بروكريو فاكاريا يا هي تورا هي باوكي ان كلام تكم توكو توكو نار وانت هوكو شكان توكو لكوميساكا كوميساكا باسي كو هيلي لكا ني هيبل ووتو ولا ونكوش مالاشي هي كوتو ولا كا نير كواشو تهورا مويري هيك كوشك مالاشي مويري هيك ها باسي اللي مو هيلي ليا ني هوكو لو كوان هوكو لو هوكو لو واني باسي نو تريك امور بولا ني لكل سيمانا وان بابا لنتو نارومي كامو هامو هيورا نيوني نيو مروي ماوي وفينيام لوبا نموهي سيتيانيل روكي اوي هيكو بيايوي اني بانيو منلي وانتو كو هوكو لو اكو ورم فوكو هيرا هاي وميلا وكان نمبيا تويو باسي مباكا ورولا وكلا وانيولا يونو ما شوتي هباين انسيني مالي ميلو عاو
1: Pronto signor, lima wa mvuko la, oni pitu kushoku maanyo nuhu?
0: Ulima wa mvuko na hako majuni nuhu, oni pitu kushoku mivanchipale. Ligongo hiwa na lima vale, kera no tumiha, mkweno ole ni moja. Na tumiha vale, amota ni matuma, akina no tuma kikami yao wenu, utuma muhahe ni ngani ya mvuko yeyo. Ni mparili lahu, hiwa ni henle number one, nihina kuo, number two, mvuka na kuma juni nuni limo mvuka banchi pale hino romela to banchi pale yoto ni kavira na kata kushawera epa yakhela ndona zipahi ukela utumia hotene no tumia utumia animoka wenu alipo utuma akina nkumuka kwamba akina nkumuka uchinga kuwa kutuma mane kusanta ba akala mtumba shikanati la na mbona atela ka alipo owa anulchinga kerewa mahowera mio anha kai wa khala ni municipal anha kai wa khala ni municipal bonto luigi wiki ngale khantanla anontuma pahinensen mo birugin raga miva wer khale wera hina thowera olimau wa njerereke ontu manjerere awe na hawela wera eweke atunno wani nunnu enkavihirike hia na asosia sawu hiyo Unikavi hira wangati wera imaka univaha unu plemenu si wera hiyo ni nkota hu nehe yeka la itana mosa otaru nipa hiki mmo dungu hiva nu na tuna amtra kwera o majuni sa sanre ikaro onto ni uyena nkutu la unikavi hira ina nikavi hira weba na akavi hira mote ni ola ina herke unu hama puru awo ito na herke ikaro na herku tumma meshimu وهنا ويهو فيلا تون ما كبرنا هيركو يا هيركو هلا واكبيرا نماني ويكبيرا هيفا واكبيرا نماني اشكولا نم بريسيزا وراي يا نيركا نار نكتم فوكاريو لا هيركو كوان واكبيرا نماني يا سومي كننسن مبقى اشكولي مليح كي باهي وهي هوانو حتى وكانين
2: جزوينا دا سيليست جاسينتو فونتي اميتيكو سوليمي اوماجوني Onne mirira wera mpanta ole wa provincia yoniasa ukala esachira yolima mvuka onkavihira ovukula etala ni onavaha muhaku matoko manchi. Wamwaha wawona esachira ila mafundi amiteku solimi apoma ni oikala apoma enovira ya shuti haka anamelima miota savana no solimi. Jezuina da Celeste Jacinto Ohima Wera Okalana Ematawe Eni Tenwa Mwebriki Siseda Eri Centro de Demonstração de Resultados. Nala Tulawe Anamalima Anawoni Hira Miota Sa Vanano Solima Mvuka. Ni Muteko Ola Ontuna Wera Kula Eyaka Wanjiruiki Mvuka Onruwirwa Wanjipalisha Onairobi Wamwakia Ni Omalanga. Mapuro onrunya olimwa mvuka omajoni.
3: Niyo matekniku wa agrikultura. Nishutiha maproduktori wira alimeke ya dubari arojao. Nishutiha apakeke gradaje uzari kisementi somelio rariwa. Nishutiha maproduktori wira ahieke opaha.
4: Obaha madamo.
3: Ani, mahene ya pahavale, istrumi sinoja pareseri, vala pena uzari, fertilizante, adubo.

لا وشوتي هو ميوتا سفانا نو سوليما انا ماليما ني والي وا ازيو سوريرا وكبيرا ويرا مياكا تاروسي فيندري رويرويكي كولا ياكا مفوكا وماجوني متانو انا ماليما اتنيلي وانا ماليما ماجيرا ميلوكو ميلي انليما مفوكا وماجوني يا تنيلي وانا ماليما ماجيرا